0: وين البروبليما؟
1: شاني؟
0: شاني شاني؟
1: أول إنسان.
0: إيه بالو بروبليما؟
1: هو يهنا جاكيرا.
0: دكتور تاني.
1: في ما أنا وين؟
0: إيه
1: كي؟ كم فوا بزر كمل الوا وبهم بنو هي كله هم أنتوا بهم هي.
0: بالو بروبليما.
1: بلا جو إما ترى كذي ده. نو يهنا جو ويبا كنرا. وبهم بو هي كله هم أنتوا بهم.
0: نونتا يا ده ده.

0: انا سوميكي، سلامة سلامة.
1: سلام الدكتور فانوزي.
0: نونو سلامة، انتو امالي مايو؟
1: ومالما نوهيلا وسلامة كان نوراتيوني.
0: نو سلامة، غوا كوفيا انتو نورين سيبوشيني.
1: جينا ويانا نشيبون ال ل ل ولا أني نه كنا ولا ل أكاني ما كوشو ماراوي.
0: Asante sana hinno veri han chipo na vitor salimu.
1: Atapo.
0: Asante ema emara yon chawa.
1: Naiwa.